0: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب أفهم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: الحمد والنعمة.
1: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب اف ام 93.7
3: حد

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك، ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محظورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: لم أعلم.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف إم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. Oh,

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: ورد السؤالات.

إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

وأسألك الدرجات العلا من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه

أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلب

0: الإسلام تعيشه أرواح المؤمنين تقربا إلى الله تعالى وشوقا لبيته ومشاعره ومقدساته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع يؤديها مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج أربعة: أولاً نية الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الزيارة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبعة: أولاً الإحرام من الميقات، ثانياً الوقوف بعرفة إلى الليل، ثالثاً المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، رابعاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، خامساً رمي الجمار، سادساً الحلق أو التقصير، سابعاً طواف الوداع. مواقيت الحج: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. المواقيت المكانية: وهي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، وهي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم، ميقات ذات عرق لأهل المشرق، ميقات قرن المنازل لأهل نجد، ميقات يلملم لأهل اليمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عامر.
1: مرحبا بك أخي عمر، كيف حالك؟
2: أهلا بك، أنا بخير ولله الحمد.
1: الوقت مناسب للحديث؟
2: نعم مناسب.
1: شهور مباركة بإذن الله.
2: اللهم أعنا فيها على طاعتك.
1: آمين. يا عمر، لقد نويت الحج، وخطر لي أنك ربما تحج هذا العام، ويسعدني أن نحج معا.
2: الله، هذا خبر جميل، كأنك شعرت بنيتي للحج.
1: ما شاء الله. إذن ما رأيك أن تصحبني غدا لمكتب شركة رحلات الحج؟
2: اتفقنا، ألقاك غدا بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نوينا الحج ونريد معرفة الفئات والخدمات التي تقدمونها.
3: انتظر عدة دقائق، سيوافيكما رفيقي بالتفاصيل.
1: شكرا لك.
2: كيف حالك؟ وحال أولادك؟
1: جميعنا بخير ولله الحمد. أحوالك وأخبارك؟
2: اللهم لك الحمد.
1: يا عمر، أعلم أن أنواع النسك ثلاثة، وأريد أن تذكرني بالفرق بينهم.
2: صحيح، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو ما جمع فيه الحاج بين العمرة والحج مع فاصل بينهما بالتحلل، والتحلل يكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره.
1: يعني أن يقوم بأداء العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ويلبس لبس الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج؟
2: نعم، والقران أن يجمع الحاج بين العمرة والحج من غير تحلل بينهما، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، والمتمتع والقارن يجب عليهما هدي إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما المفرد فلا هدي عليه.
1: ماذا تقصد بحاضر المسجد الحرام؟ وما الهدي؟
2: حاضر المسجد الحرام هم من داخل حد الحرم، فالمتمتع والقارن من داخل مكة لا هدي عليهما، والهدي هو ما يذبح في الحج من الأنعام فيوزع على فقراء الحرم. اتضحت لك الأنواع يا عامر؟
1: نعم واضح. ونحن أي نوع سننوي؟
2: التمتع بإذن الله.
1: اللهم اجعله حجا مبرورا.
2: آمين.
0: مستحبات الإحرام.
2: قبل الإحرام يستحب لنا أن نفعل الآتي: الاغتسال، طهارة البدن بحلق شعر الإبط والعانة، ثم قص الأظافر، ثم التطيب.
1: أضع الطيب على جسدي وعلى ملابس الإحرام؟
2: لا، بل تضعه على بدنك ورأسك فقط، ويكون هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام. ثم يلبس الرجل لباس الإحرام، والمرأة ترتدي ملابس ليس فيها زينة أو لفت للأنظار. إذا نوينا الإحرام فهناك محظورات يحرم علينا القيام بها.
0: محظورات الإحرام: أولاً، إزالة شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانياً، تقليم الأظافر. ثالثاً، تطيب البدن واللباس. رابعاً، لبس المخيط للرجال. خامساً، تغطية الرأس للرجال. سادساً، الجماع أو المباشرة بشهوة. سابعاً، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. ثامناً، لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعاً، عقد النكاح أو الخطبة. ما يفعله الحاج المسافر براً عند وصوله للميقات: يغتسل ويتطهر ويتطيب إن لم يكن قد صنع ذلك في منزله.
2: الآن ننوي الدخول في الحج ونقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. فإن خفنا أن يحبسنا حابس نقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
1: إذا كان المعتمر مسافراً جواً أو بحراً، ماذا يصنع حتى يحرم؟
2: يجب عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات، ولا يحل له تجاوزه. والآن نتوجه إلى مكة ونلبي طوال الرحلة. وصيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا عامر،

0: لقد أحرمنا بالحج والعمرة؟
1: نعم، لأننا متمتعين، لذا سنقوم بالعمرة أولاً ثم نتحلل ونعاود الدخول في النسك. هيا دعنا نقوم بالاطباع.
0: ما هو الاطباع؟
1: هو إظهار المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. الآن سنطوف بالكعبة 7 أشواط. نبتدئ الطواف من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط.
0: هل يجب علينا استلام الحجر الأسود؟
1: إن تيسر لنا استلمناه، وإلا فتكفينا الإشارة مع قول الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: هيا أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط 3 الأولى.
4: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول بسم الله والله أكبر دون تقبيل، وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر.
1: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود
5: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام، ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
4: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد.
0: هيا بنا إلى المسعى.
1: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
4: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ويسن له أن يقرأ قوله تعالى
5: إن الصفا والمروة من شعائر الله،
4: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده،
4: ويكررها 3 ويدعو بينهما بما شاء، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية. يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينتهي في المروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط 7 في المروة. وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
1: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء.
6: اللهم لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
4: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
1: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
0: اللهم لك الحمد.
7: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.

0: شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
1: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
0: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
1: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
0: يوم الثامن بإذن الله.
2: اليوم الثامن من ذي الحجة.
0: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم الثامن ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
1: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
0: نعم صحيح، واليوم هو اليوم الثامن ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
1: نصلي الظهر والعصر قصراً ركعتين، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
0: نعم، ونصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصراً بدون جمع.

0: هل تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة، بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات، فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.
1: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب الآن؟
0: ندفع إلى مزدلفة، وهي مكان بين منى وعرفات. إذا وصلنا إليها صلينا المغرب والعشاء جمعاً وقصراً.
1: على بركة الله، اللهم أعن ويسر. بعد مزدلفة ماذا نفعل؟
0: نذهب لمنى لرمي جمرة العقبة.
1: إذن من أين نجمع الحصى؟
0: يجوز لنا التقاطها من أي مكان، ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
1: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
0: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا، سنجد ثمرتها عند الله.
1: اللهم آمين.
0: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
3: الله أكبر الله أكبر.
2: اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منى فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
1: انتهينا، أليس كذلك؟
0: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
1: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
0: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر. ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
1: هل سنبيت بمنى؟
0: نعم، نبيت ليلة الحادي عشر.
2: اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بالكبرى. وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم الثاني عشر يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم الحادي عشر، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم الثالث عشر
4: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى، نفعل ما فعلناه في اليوم الثاني عشر وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
1: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات، ماذا بعد؟
4: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.

0: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
1: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
0: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
1: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
0: آمين وإياك.
1: هيا دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
2: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول شقيقة هي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مجلس التعاون الخليجي نموذجاً عربياً ناجحاً في توحيد الرؤى وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية، شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً، وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب اف ام نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حبايب أف أم، تقولكم صباحكم حب، صباحكم راحة، صباحكم بداية تليق بقلوبكم.
1: حبايب أف أم،
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب اف ام، يلا خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
1: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات. دخلت

0: صباح الخير من حبايب اف ام، صباحكم خير. من قلب الدوحة إلى كل قلب يسمعنا، نبعث دفء الكلمات ونور البدايات.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

صباح الخير من حبايب فم 93.7. صباح يليق بكم وأصوات تعانق يومكم بحب وصدق.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: صباح الخير من حبايب أف أم، صباح التفاؤل، لأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنكون أقرب لأحلامنا.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة اكثر مع اريدو.
3: ها هي اجمل الاوقات مع الجديد والقديم، الاغنيات فقط على حبايب اف ام، رفيقة المستمعين والمستمعات.

صباح الخير من حبايب اف ام مع اول خيط شمس، انقلكم صباح النور من حبايب حيث القلوب تلتقي قبل الأرض.

0: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: حاس إن باقتك مو مثل الأول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول شقيقة هي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مجلس التعاون الخليجي نموذجاً عربياً ناجحاً في توحيد الرؤى وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.

ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية، شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً، وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب FM نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: صباح الخير من حبايب اف ام. صباح السعادة، نهمس بهدوء، ابتسموا، فالحياة تنتظر منكم إشراقة مختلفة.
7: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
8: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حبايب أف أم تقولكم صباحكم حب، صباحكم راحة، صباحكم بداية تليق بقلوبكم.
1: حبايب أف أم،
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب في ام، يلا خلكم على السماء وخلينا حبايب.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب في ام، خلك على السماء وخلينا حبايب.
4: حج

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول شقيقة هي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مجلس التعاون الخليجي نموذجاً عربياً ناجحاً في توحيد الرؤى وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية، شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب FM نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: شكرا أبدعته.
1: يا الأسمار يلي جمالك جنن.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
5: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
6: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
8: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
9: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
10: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
11: جد والله؟ شلون؟
10: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
11: كل يوم؟
10: إيه نعم كل يوم.
11: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
12: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
13: اللهم يا واسع الرحمة، يا من بذكرك تطمئن القلوب، اغسل أرواحنا بنورك واملأ أيامنا سكينة، واجعل هذه اللحظات قربا منك ورضا يملأ صدورنا. لحظة سكينة نترك فيها ضجيج الحياة جانبا ونفتح قلوبنا لذكر الله وطمأنينة الإيمان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنتهيأ معا لهذه اللحظة المباركة. اللهم هذا نداؤك قد بلغ أسماعنا، فبلغ قلوبنا حلاوة القرب منك، واكتب لنا في هذه الصلاة نورا وفي أيامنا بركة، واجعلنا من عبادك المطمئنين.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء الخليجي عبر شراكة اقتصادية وتنموية واستثمارات كرة، جعلنا الخليج نموذج عربياً يحتذى به في التنمية الحدة. على مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقاد العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورست مكانتها كواحدة أكبر الدول المصدرة غاز بيئي المسل، مما عز من قوتها الاقتصادية ومكانها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالي من خلال المدينة التعليمية وإقطاع الجامعة الدولية، إيمان من الدولة أن الاستثمار حقيقي من خلال المدينة التعليمية وإقطاع أعرق جامعة الدولية، إيمانا من الدولة أن الاستثمار حقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. في القطاع الصحي والبنية التحتية شهد قطر تطورا هائلا في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات نقل حديثة حتى أصبحت نموذجا حضاريا مقدما في المنطقة. ولا الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس الفيفا قطر 2022 لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي. قدمت صورة مشرقة على الثقة العربية والخليجية أمام عالم بأسره، مؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وهار العالم عندما توحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر دور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين قوة ناعمة ورؤية حضارية حديثة. ومن هنا فالحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتل دون التوقف عن دور قطري المشرف الذي أثبت أن دولة الساحل الصغرى يمكن أن تحمل مشروعاً عالمياً كبيراً وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والإقتصاد والثقافة والرياضة واللسانية.

0: تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: حبايب FM، إذاعة

0: أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى.
1: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول بسم الله والله أكبر دون تقبيل، وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر.
0: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام، ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
1: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد.
2: هيا بنا إلى المسعى،
0: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
1: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ويسن له أن يقرأ قوله تعالى
3: إن الصفا والمروة من شعائر الله،
1: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده،
1: ويكررها ثلاثة ويدعو بينهما بما شاء، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية. يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينتهي في المروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط السابع في المروة. وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
0: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء. اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
1: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
0: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
2: اللهم لك الحمد.
4: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
0: ما شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
2: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
0: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
2: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
0: يوم الثامن بإذن الله.
1: اليوم الثامن من ذي الحجة.
0: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم الثامن.

0: عام ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
1: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
0: نعم صحيح، واليوم هو اليوم الثامن ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
1: نصلي الظهر والعصر قصراً ركعتين، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
0: نعم، ونصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصراً بدون جمع.

0: هل تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة. بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات. فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.
1: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب الآن؟
0: ندفع إلى مزدلفة، وهي مكان بين منى وعرفات. إذا وصلنا إليها صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
1: على بركة الله، اللهم أعن ويسر. بعد مزدلفة ماذا نفعل؟
0: نذهب لمنى لرمي جمرة العقبة.
1: إذن من أين نجمع الحصى؟
0: يجوز لنا التقاطها من أي مكان، ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
1: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
0: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا، سنجد ثمرتها عند الله.
1: اللهم آمين.
0: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
3: الله أكبر الله أكبر.
2: اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منها فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
1: انتهينا، أليس كذلك؟
0: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
1: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
0: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر. ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
1: هل سنبيت بمنى؟
0: نعم، نبيت ليلة الحادي عشر.
2: اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بالكبرى. وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم الثاني عشر، يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم الحادي عشر، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم الثالث عشر،
3: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى، نفعل ما فعلناه في اليوم الثاني عشر وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
1: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات، ماذا بعد؟
3: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.

0: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
1: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
0: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
1: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
0: آمين وإياك.
1: هيا دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
2: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول شقيقة هي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مجلس التعاون الخليجي نموذجاً عربياً ناجحاً في توحيد الرؤى وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية، شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جاء

جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل، كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً، وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب اف ام نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

وانا احساسي بيكي غريب، كأنك لحظة ما بتمشيش، كأن بكايا ليكي نصيب، شافوكي 100 سنين غير.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: لا تفكر ولا تحتار
2: حبايب FM 93.7 FM.

0: مما تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول

الاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.

بين دول مجلس التعاون الخليجي، برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981، كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية، شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً، وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب FM نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

ومع غروب الشمس نطوي صفحة يوم مضى ونفتح صفحة رجاء وأمل. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنقف مع هذا النداء وقفة شكر ونسلم لله ما كان وما سيكون. اللهم مع غروب هذا اليوم اغفر لنا ما مضى وتقبل منا القليل، واجعل بيوتنا نورا وقلوبنا عامرة بذكرك وأيامنا مطمئنة برحمتك.

نداء المغرب قد بلغنا، فاجعلنا من أهل الإجابة، واكتب لنا في هذه الصلاة سكينة، وفي ليلنا سترا وأمانا، واجعل ختام يومنا رضا منك وقبولا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول شقيقة هي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مجلس التعاون الخليجي نموذجاً عربياً ناجحاً في توحيد الرؤى وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً، وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب اف ام نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
8: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
9: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
5: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم. ومع سكون الليل وهدوء الكون نسلم لله أثقال يوم طويل ونلجأ إليه بقلوب أكثر صفاء. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنستجب لنداء الطمأنينة ولنجعل هذه الصلاة ختاما يرضي الله ويريح القلوب. اللهم مع دخول هذا الليل طهر قلوبنا من التعب واغسل أرواحنا من القلق، واجعل لنا في ذكرك أنسا وفي طاعتك راحة وفي قربك أمانا لا يزول.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول شقيقة هي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مجلس التعاون الخليجي نموذجاً عربياً ناجحاً في توحيد الرؤى وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية، شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب FM نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You are listening to
5: the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics. All day long.
6: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
7: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
5: حبايب FM، إذاعة

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع. مثل الحلم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
1: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

في 25 من مايو عام 1981 سطر قادة دول الخليج العربية صفحة مضيئة في تاريخ الأمة حين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعلنوا تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك الكيان الذي ولد من رحم الأخوة ووحدة المصير ليكون رمزاً للتكامل والتعاون والتلاحم بين شعوب الخليج العربي. وقد ضم المجلس منذ تأسيسه 6 دول شقيقة هي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مجلس التعاون الخليجي نموذجاً عربياً ناجحاً في توحيد الرؤى وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستنداً إلى روابط التاريخ والدين والجغرافيا والمصير المشترك، ومحققاً إنجازات كبيرة عززت من مكانة دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة الخليجية العزيزة تتقدم إذاعة حبايب FM بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، سائلين الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الخليج العربي موحداً شامخاً، وأن تبقى راية الأخوة والتكاتف مرفوعة عبر الأجيال. كل عام والخليج بخير، وكل عام وشعوبنا الخليجية أقرب إلى المجد والوحدة والازدهار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.

بين دول مجلس التعاون الخليجي برزت دولة قطر كواحدة من أبرز النماذج الخليجية التي استطاعت أن تجمع بين الأصالة والطموح وأن تحول رؤيتها إلى إنجازات حقيقية وضعتها في مقدمة الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً. فمنذ انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت قطر شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته، مؤمنة بأن قوة الخليج تكمن في تماسكه وتكامل شعوبه. لقد لعبت قطر دوراً محورياً في دعم العمل الخليجي المشترك، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني أو الإعلامي، وكانت دائماً من الدول الداعمة للحوار والتقارب والحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ساهمت في بناء جسور التعاون الخليجي عبر مشاريع اقتصادية وتنموية واستثمارية كبرى جعلت من الخليج نموذجاً عربياً يحتذى به في التنمية الحديثة. وعلى مستوى الإنجازات، استطاعت قطر خلال سنوات قليلة أن تحقق نهضة استثنائية شملت مختلف القطاعات. ففي الاقتصاد أصبحت من أقوى دول العالم في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما عزز من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. أما في مجال التعليم، فقد تحولت الدوحة إلى مركز أكاديمي عالمي من خلال المدينة التعليمية واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، إيماناً من الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والعلم والمعرفة. وفي القطاع الصحي والبنية التحتية، شهدت قطر تطوراً هائلاً في المستشفيات والطرق والمطارات وشبكات النقل الحديثة، حتى أصبحت نموذجاً حضارياً متقدماً في المنطقة. ولعل الحدث الأبرز الذي جسد قدرة قطر على تحقيق المستحيل كان نجاحها التاريخي في استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا الحدث العالمي، مقدمة صورة مشرقة عن الثقافة العربية والخليجية أمام العالم بأسره، ومؤكدة أن دول الخليج قادرة على صناعة الإنجاز وإبهار العالم عندما تتوحد الإرادة والطموح. كما كان لقطر حضور إنساني وثقافي وإعلامي بارز، حيث دعمت العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم، وأسهمت في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب لتصبح نموذجاً للدولة التي تجمع بين القوة الناعمة والرؤية الحضارية الحديثة. ومن هنا فإن الحديث عن مجلس التعاون الخليجي لا يكتمل دون التوقف عند الدور القطري المشرف الذي أثبت أن دولة المساحة الصغيرة يمكن أن تحمل مشروعاً وطنياً كبيراً وأن تكون رقماً صعباً في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والإنسانية. ومن إذاعة حبايب اف ام نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز بدولة قطر قيادة وشعباً، ونبارك لمسيرة مجلس التعاون الخليجي هذا التاريخ المجيد، سائلين الله أن يديم على أوطاننا الخليجية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الخليج بيتاً واحداً يجمع القلوب قبل الحدود.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا. The station with the best music.
1: I love the music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

أجمل الأوقات مع الجديد وقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: جينا الحب نفوت ع نفس النوت واحنا نشبك ايدينا الخوف يموت بكف سكوت عم تحكي عينينا بكف سكوت
1: بكف سكوت
0: عم تحكي عينينا جدران البيت انا غنيت وكلهم سمعوا فينا مش قصة حب قصتنا

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-8282 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: حجة

0: في هذه الجزيرة العربية التي أصبحت مسرحاً للأحداث التاريخية التي غيرت الحياة على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها، فقد هيأ الله مكة من قديم الزمان لتكون مهداً لبعثة النبي المختار محمد بن عبد الله.
1: نريد أن نخطط لعبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم وعن دعوة الحق التي جاء بها.
2: علينا أن نفعل أي شيء لنصرف الناس عنه ونشجعهم على الشرك بالله وفعل المعاصي.
3: لا بد أن نجعلهم ينغمسون في عبادة الأصنام فيعكفون عليها ويتعبدون لها ويستغيثون بها ويحجون إليها ويطوفون حولها.
1: علينا أن نزين لهم المعاصي لينغمسوا في الخمر والميسر والشهوات والملذات.
3: بل وسنغير ما شرع في دين إبراهيم، فنحرم ما أحل الله من الأنعام ونجعلهم يقدمونها نذرا للآلهة.
2: نريد أن نفسد عليهم عقيدتهم بأن الله ليس بواحد أحد، وندعي أن له صاحبة من الجن وأن له بنات من الملائكة،
3: ونفسد عليهم توكلهم على الله فنجعلهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم على الأزلام والأقدام،
2: ونضعف لديهم مبدأ اللجوء إلى الله ونصرفهم عنه وعن الدعاء، ونجعلهم يعتمدون على أخبار الكهنة والمنجمين ونجعلهم يتطيرون ويتشاءمون.
4: هيا بنا جميعا إلى إفساد بني آدم، وسأبدأ أنا بإفساد الجراهمة في مكة.
0: وانتشرت الشياطين في الأرض في كل مكان لتجعل الناس يبتعدون عن دين إبراهيم.
5: لقد ساء أمر قبيلة جرهم بمكة، فأشركوا بالله وظلموا الوافدين واستحلوا مال الكعبة، وكانت مكة لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج منها. ولما انتهى أمر جرهم إلى إجلائهم من مكة، سدوا بئر زمزم وأخفوا موضعه، وظل كذلك مئات السنين حتى أعاده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وصارت ولاية البيت إلى خزاعة بعد الجراهمة، وكانوا أيضاً على دين إبراهيم وإسماعيل قروناً طويلة، حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي الذي ابتدع الشرك وغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى مكة.
6: نشرب الخمر ثم نغير على هذه القبيلة، نأخذ نساءها
1: ونسرق أموالها ثم نرابي بها،
6: أو نلعب بها الميسر، أو نشتري بها البغايا والإماء.
1: تعالي أيتها المرأة الجميلة.
6: هيا هيا
7: اتركها اتركها وإلا قتلتك.
1: أيها العبد الأسود، مت ميتة العبيد الحقراء.
7: ربما جاء عليكم زمن تساويتم فيه مع الحقراء من العبيد.
8: لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك هو النبي لبيك هو
9: النبي. ايش في هذا الغلام يا هبل؟
0: كان هذا حال أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
10: يا إلهي، ارزقني الذرية الصالحة والمال والعزة والجاه.
0: لا، ما كان الله ليدع العالم هكذا. فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية الإلهية والرحمة الربانية ليخلص هذا العالم المضطرب المظلم الخائف الذي أمسى على جرف هار؟ إنه نبي التوحيد ونبي الرحمة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
5: وفي عام الفيل جاء أبرهة الأشرم بجيشه ليهدم بيت الله الحرام، فحمى الله بيته كرامة لرسول الله الذي سيخرج من هذا المكان، وأرسل الله عليهم طير الأبابيل. وفي هذا العام بعد مئات السنين تم إعادة حفر بئر زمزم على يد جده عبد المطلب، وها هي زمزم رمز العطاء الإلهي الذي لا ينتهي تعود من جديد، وذلك من أجل امرأة انقادت لأمر ربها، فكافأ الله بها الأمة بفضل يقينها وإيمانها.
11: سيدي عبد المطلب، لقد ولدت آمنة طفلاً وجهه كالبدر.
12: لعله عوضا لنا عن موت أبيه عبد الله، كتب عليك يا ولدي أن تولد يتيماً.
11: ماذا سنسميه؟
12: سأسميه محمداً.
11: لقد أعتق عمه أبو لهب جاريته ثويبة، فقد فرح بمولده فرحاً شديداً.
12: أريد أن يشب في بيئة سليمة صحية ويتعلم العربية، فالتمسوا له المرادع.
11: سيدي عبد المطلب، لقد أخذته حليمة السعدية ليسترضع عندها في بادية بني سعد.
5: وظل النبي في كفالة عمه أبي طالب يرعى الأغنام بعد وفاة أمه وجده، وتزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد، وبعدها اشترك في حلف الفضول وشارك في بناء الكعبة بعد تصدعها

0: وحكمته قريش في من يضع الحجر الأسود، فوضعها بحكمته بيديه الشريفتين.
1: كان ما يتوافق مع سنة الله في كونه أن يكون المصطفى لقيادة عملية التغير الكبرى رجلاً من صميم العرب ومن أبناء مدينة مكة، حيث بيت الله الحرام الذي يحج إليه الناس من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية.
0: وكان صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم ولا يشرب خمراً ولا يفعل شيئاً من أفعال الجاهلية، فقد حفظه الله منذ الصغر بعدما استخرج منه حظ الشيطان من قلبه في حادثة شق الصدر الأولى في بني سعد.
2: حبايب FM 93.7.
1: وكان يتعبد في غار حراء، وبعد شهور من العزلة والخلوة، وبعد 6 أشهر من الرؤيا الصادقة، حيث جاءه الوحي من عند رب العالمين فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد كف بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة:
1: يا ابن أخي، ماذا ترى؟
0: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة:
1: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
0: ثم لم يلبث ورقة أن توفي،
2: وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. وفتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرارة المفاجأة وليحدث التشوق، ثم ظهر له جبريل مرة ثانية جالساً على كرسي بين السماء والأرض، فعاد إلى أهله طالب التزمل والتدثر، فنزلت يا أيها المزمل، ونزلت يا أيها المدثر، قم فأنذر. وكان في ذلك الأمر بالتبليغ والدعوة.
3: أيها الناس، لقد بعث محمد، لقد بعث محمد. أيها الناس، لقد بعث محمد.
4: يقولون إن محمدا ابن عبد الله يدعي النبوة، فماذا أنتم فاعلون؟
5: إنها لكارثة كبيرة، علينا أن نقدم ما بوسعنا لإيقافه.
6: لماذا كل هذا الاهتمام بأمر محمد؟ دعوه وشأنه.
5: تبا لك، ألا تدري لماذا؟ إنه يسفه ديننا ويذكر آلهتنا بسوء، ويزعم إنه نبي يدعو إلى عبادة إله واحد.
6: هل قال ذلك؟ كيف يجرؤ على هذا؟ واللات والعزة لن ندعه حتى يرجع عن ذلك.
4: لم يتوقف الأمر على هذا، بل يدعي أن هناك حياة بعد الموت ونشورا وأن هناك حسابا وجنة ونارا.
6: ليس هذا فحسب، بل إن دعوته تلك تمثل خطرا على عاداتنا وتقاليدنا وما ورثناه عن آبائنا. علينا أن نوقفه جميعا نصرة لآلهتنا.
5: إذن علينا أن نقول فيه قول الوليد بأنه شاعر أو ساحر أو مجنون.
4: علينا أن نحاربه بكل قوة قبل أن نساوي بين السادة وبين العبيد.
6: نعم، إن الإيمان بمحمد يهدد زعامتنا القبلية والدينية بين العرب.
4: لكن عمه أبو طالب يسانده ويقف بجانبه،
5: لن تكتمل هذه الدعوة مهما كانت النتائج.
2: بدأت الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا.
5: تبا لك، أجمعتنا لمثل هذا الأمر؟
2: وقد نبههم رسول الله بحكمته أن العدو اللدود كامن في نفوسهم، مترصد في بيوتهم، وهو أولى أن يخافوه ويأخذوا له عدته.

0: إن اتباع أبي بكر لمحمد وإعلان ذلك وزيادة أعداد مؤيدي محمد يعطيه قوة هي خطر علينا.
1: هؤلاء الذين قلبوا العبيد علينا، بلال الأسود وأمثاله، أصبحوا يطالبوننا بالمساواة بينهم.
0: سنصب العذاب عليهم صباً
1: وسنحاصرهم في الشعاب حتى يعلموا قدرهم.
0: لقد جهروا بدعوتهم دون أي خوف،
2: وبدأت رحلة تعذيب المسلمين على يد الكفار في مكة.
3: وصبراً على الأذى يا بلال، لأوجاعك إنك بال.
4: قل إن اللات إلهك من دون الله لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه.

0: قتلناهم بكل أساليب القوة والوحشية، وما زالوا متمسكين بدين محمد. علينا أن نقاطعهم أكثر ونضيق عليهم حتى ينفضوا من حول محمد.
1: وصبرا على الأذى يا بلال.
2: وجاءت الهجرة إلى الحبشة لتخفف عن المؤمنين شيئا من هذا العذاب، وكانت الهجرة الأولى في رجب سنة 5 من البعثة. هاجر أول فوج من الصحابة 12 رجلا ونسوة، رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه السيدة رقية بنت محمد. وقد بلغ مهاجري الحبشة بعد وصولهم بشهرين أن قريشا قد أسلمت، فرجعوا إلى مكة وعلموا جلية الأمر وأن قريشا لم تسلم. ثم اشتد الأمر عليهم وعلى المسلمين من قريش، وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانت أشق من سابقتها، وعز على قريش ذلك، ووضعوا خطة محكمة وتوقعوا أنها لن تفشل، وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لإعادتهم، ولكن الله غالب على أمره.
3: أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم.
4: قال جعفر: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته.
2: لقد فتح الله على جعفر بن أبي طالب حتى بكى النجاشي عندما سمع آيات سورة مريم، وبكت الأساقفة.
5: إن هذا والله والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلق فلا أسلمهم إليكما أبدا.
6: هذه كارثة، لقد أسلم عمر بن الخطاب وحمزة عم محمد،
7: وكذلك فشلنا في استرداد المارقين الفارين إلى الحبشة يا أبا الحكم.
6: لا أدري ما الذي يغري هؤلاء القوم في دين محمد،
7: حتى أن أبا طالب لم يعبد

0: بأ بكل ما عرضناه عليه من حلول وإغراءات.
1: لابد من مواجهة كبرى مع محمد وأتباعه. لا أعرف موعدها، لكنها آتية، آتية لا محالة.
2: يا معشر قريش، لقد اجتمعنا على هذه الوثيقة التي تقضي بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، فلا بيع ولا شراء ولا زواج بيننا وبينهم حتى يسلموننا محمدا لنقتله.
0: سنحاصر محمدا وعشيرته حتى يعودوا راكعين مستسلمين.
1: مهما كان الثمن فلن ينتصر علينا محمد ومن معه من الصابئين.
3: اللهم الطف بنا يا رب، اللهم ارفع مطبك يا رب.
4: ومرت سنوات على هذا الحصار الظالم والذي ذاق فيه المؤمنون مرارة الحصار وحلاوة الصبر والإيمان.
0: لا تبيع لأتباع محمد أي طعام أو شراب، زيدوا على السلعة أضعافها إذا جاءكم أحدهم.
5: وماذا يستفيد التجار منك يا أبا لهب؟
0: سنعوضكم بالمال، ولكن قاتلوهم معنا.
5: لماذا تفعلون كل هذا مع بني جلدتكم؟
0: تركوا دين الآباء والأجداد.
5: وما هو الدين الجديد الذي يدعون إليه؟
0: كف عن هذا اللغو وإلا قتلتك. فلا دين إلا ما نحن عليه.
6: حبايب FM 93.7.
7: يا حبيبي يا رسول الله، مات أبو طالب الذي كان ينصرك، وماتت خديجة التي كانت تهون عليك كل شيء.
4: ومع اشتداد أذى قريش للإسلام وجرأتهم على النبي بعد موت أبي طالب سنده، بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منافذ جديدة للدعوة.
8: حبيبي يا رسول الله، تذهب كل هذه المسافات وتقطع الصحراء داعيا لدين الله وحدك.
4: فاستصغر هؤلاء القوم ما قاله لهم رسول الله، ونادوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله. أخذ أهل الطائف يرمون النبي الكريم بالحجارة حتى نزفت قدمه الشريفة دما طاهرا، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويصد عنه. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله.
9: وماذا فعل رسول الله يا زيد؟
8: جلس تحت ظل نخلة وكان مكروبا ودعا ربه.
10: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
9: لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه.
8: ألا إن نصر الله قريب. أجل، نصر الله قريب.
4: وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما، يؤكد هذا قوله سبحانه أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام.
2: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين.
3: وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟
2: باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له.
3: وماذا عن أخلاق الجاهلية؟
2: أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية.
4: وماذا عن الصلاة؟
2: يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم.
0: وفي العام 13 من البعثة لما انتشر الإسلام في المدينة على يد مصعب بن عمير، ورسول الله في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام، قدم وفد الأنصار في موسم الحج وكانوا 70 رجلاً وامرأتين، وقالوا: نبايعك يا رسول الله.
3: رويداً يا أهل يثرب، فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها.
5: فداك أبي وأمي يا رسول الله.
6: علينا أن نمنعهم من هذه الهجرة،
7: علينا أن نفرق بين الزوج وزوجه وأن نجردهم من أموالهم.
6: هذه فضيحة كبرى لمكة وأهلها.
7: لن تحدث الهجرة مهما كان الثمن، بالقتل أو بالحبس أو بأية وسيلة.
4: رسول الله خرج في الظهيرة مع أبي بكر الصديق قاصداً المدينة.
8: أخاف عليه من قريش وغدرها يا بلال.
0: شعرت قريش أن الإسلام أصبح له دار يلجأ إليها وحصن يحتمي بها، فخافت من عواقب هذا الأمر الذي صار يهدد كيانهم، فباتوا يبحثون عن حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 ليال.
2: هذا غار ثور،
3: الأثر يقول إنهم قد اقتربوا من هنا.
4: يا نبي الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أسكت يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما.
5: لقد شل تفكيري، فعلينا أن نعلن عن مكافأة لمن يعثر على محمد وأبي بكر أو يقتلهما.

0: الحمد لله أن نزل رسول الله بقباء فبنى لنا مسجدا.
1: بعد أن أقام النبي في قباء 14 ليلة جاءه أخواله من جده عبد المطلب في الطريق، وهم زعماء بني النجار في يثرب متقلدين سيوفهم، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا المدينة به.

0: رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كما فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حبايب اف ام،
2: فرحتي بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضاهيها فرحة في حياتي.
0: سيقوم رسول الله بتنظيم الحياة هنا في المدينة، فهناك مشاكل تحتاج إلى مواجهة.
2: نعم، فقد كانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء المسجد الأعظم في المدينة، حيث تقام فيه شعائر الإسلام والصلوات التي تربط المسلم برب العالمين.
0: سيقوم رسول الله بتنظيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار واليهود داخل المدينة بوثيقة تحفظ الحقوق للجميع.
3: لقد هاجر محمد وكسر شوكتنا.
4: لن نتركهم هكذا، وسنرتب لحروب متتالية معهم.
3: لنجهز أنفسنا من الآن لمحاربة محمد وأصحابه.
4: لن ندعك تسخر منا أكثر من ذلك يا محمد، فلقد حانت ساعة الحرب.
5: وعجباه، لقد وصل محمد إلى المدينة وأصبح بحكم الدستور حاكم المدينة، ولم يصادر حريتنا في ديننا وأموالنا، بل ترك لنا مطلق الحرية في كل ذلك.
6: أخشى على اليهود من هذا الدين الجديد، وخصوصا بعد إسلام حبرنا عبد الله بن سلام.
5: كنا نعلم ونهدد الأوس والخزرج أن نبي آخر الزمان سيخرج، ولكن ليس من جزيرة العرب.
6: علينا أن نظهر له الود ونقن له الكفر،
5: ونتعاون مع قريش ضده في أي معركة.
6: لابد أن نجهز أنفسنا لحرب طويلة مع المسلمين.
3: نحن أبناء الله وأحباؤه، وما جاء به محمد كذب وضلال.
5: نعم يا أخي، وإن كانوا على حق فلما يصلون نحو قبلتنا؟
3: حقا، فنحن شعب الله المختار.
7: وبينما كان النبي يقلب وجهه في السماء، وذلك في منتصف شعبان وبمرور 16 شهرا من الهجرة، نزل جبريل ليزف البشرى للتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام.
3: انظروا ما الذي ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
8: ما الذي ولاهم عن هذه القبلة؟

0: نزل الإذن بالقتال
1: في العام الثاني الهجري. نعم، حمل المسلمون السيف ودخلوا في معارك مع الكفار، ولكن لماذا؟ للرد على ما كان يوجه إليهم من كيد وتنكيل ومن تعذيب وتقتيل. فقد كانت قريش كما سيتبين لنا هي التي تبدأ بالعدوان وتسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين، وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا.
2: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان يأمر أمير سريته أن يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن أجابوا إليه قبل منهم، وإن بدأوه بالقتال استعان بالله وقاتلهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.
3: ها قد انتهينا وجمعنا كل ما تركه أصحاب محمد وراءهم.
4: جيد، حتى أخذها معي في قافلة الشام وأبيعها كلها، فقد أصبحت ملكنا الآن.
5: إنه أبو سفيان يا رسول الله، سيبيع أمتعتنا في الشام ويأخذ ثمنها ويعود بها إلى مكة فتزيد من قوتهم. أرجو أن يأذن لنا رسول الله أن نستعيد أموالنا.
4: هل لقي أحدكم أصحاب محمد في الطريق؟
6: نعم، لقد أرسل أصحابه لك ولغيرك.
4: اذهب يا ضمضم الغفاري إلى مكة وأمر قريشا أن تخرج إلى أموالهم وأخبرهم أن محمدا قد تعرض لها.
0: فخرج ضمضم سريعا إلى مكة وأخبرهم الخبر، فتجهزوا جميعا وخرجوا بطرا وغرورا ليحموا القافلة.
7: لا ولاتي، لن نرجع أبدا، وسنذهب لسوق بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان وسيتحدث عنا العرب. يا أخنس، لما ترجع ببني زهرة إلى مكة وتشق صفوفنا؟
8: كان خروجنا من أجل العير، نجا بالعير بمعجزة، وها هو أبو سفيان.
0: فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم. وهنا جد الجد وانقلب الأمر للمسلمين، إذ كان الخروج لمواجهة القافلة، فماذا يكون المصير إذا فوجئوا بالقتال وهم على غير استعداد؟ فذهبت الظنون ببعضهم أنهم يقادون إلى الموت. ثم قال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقال له سعد بن معاذ:
9: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله.
0: قال: أجل. قال سعد:
9: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك.
1: فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا، فوالله ما أخطأ الحدود التي حددها رسول الله، وكانت بشارة للمؤمنين تصارع رؤوس الكفر، ومعجزة عن إعلام نبوته. وقد من الله على المؤمنين ليلة يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم. وكان هذا النعاس ليلة المعركة ليربط على قلوبهم من الخوف الذي أصابهم، فنزل المطر بردا وسلاما وتثبيتا على المسلمين، ووابلا ورجزا على الكافرين.
10: ما هذا المطر العجيب الذي يمنعنا من التقدم صوب محمد؟
1: واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه، فهي الحرب والمكيدة، ووضعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء واستعدوا للمعركة. وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة، وحوله مجموعة من شباب الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم من ليلة الغزوة حتى يوم بدر يستغيث الله بالدعاء ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، إن شئت أن تعبد، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ثم خفق خفقة في العريش فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال، وجعل جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس. وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل، فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.
7: لتبدأ المبارزة، اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة،

0: فلما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا.
1: اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بزهرنا.
2: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين.

0: هل أخزاك الله يا عدو الله؟
1: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغ

0: وقد أمر الرسول بسحب قتل المشركين إلى آبار بدر فدفن، وأقام ببدر 3 أيام ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم 3 ببدر وقف على 24 رجلا من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وكانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل القبور لا يسمعون.
1: هزمت قريش، هزمت قريش يا قوم، وانتصر محمد يا أبا سفيان، انتصر محمد.
2: إن هذا الخبر نزل علينا كالصاعقة، فبعد أن كان محمد يهدد تجارتنا فحسب، أصبح الآن يهدد سيادتنا ونفوذنا في الحجاز.
1: ولكن لن تستسلم قريش، أجل، وفي القريب العاجل بيننا معارك أخرى.
0: وناحت قريش على قتلاها كمدا وحزنا، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الأسرى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون هؤلاء الأسرى الذين كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول وصحابته، ومنهم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذى في مكة. وهذا يؤكد أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة، وكان لهذا الخلق الرحيم أكبر الأثر في إسراع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام. ويظهر أثر المعاملة الكريمة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الشعر:
3: يا رسول الله، لقد عرفت نصيبي من المال لأفدي به نفسي من الأسر، وإني لذو حاجة وذو عيال وبنات، فمن علي.
0: فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ألا يظاهر عليه أحد. وعاد الأسرى إلى أهليهم يتحدثون عن محمد ومكارم أخلاقه ومحبته وسماحته صلى الله عليه وسلم، وعن دعوته وما فيها من الإصلاح والبر والخير.
4: لقد انتصر المسلمون في بدر، وهذا يغيظنا نحن اليهود.
0: وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة لما أظهروا العداء الواضح بمجاهرتهم بالعدوان بعد بدر للمسلمين ولنبي الإسلام، فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم إلى خيبر جزاء وفاقا.
2: يا قوم، إني أخاف على مكانة قريش بين العرب، علينا أن نوقف محمدا وأتباعه، بل ونقضي عليهم.
5: يا أبا سفيان، علينا أن نجهز جيشا كبيرا مع حلفائنا لغزو محمد وصحابته في عكر دارهم.
0: أورثت الهزيمة النكراء التي ألحقها المسلمون بهم يوم بدر حقدا دفينا، كما أنها هزت مكانة قريش بين العرب، فقرروا على أنه لا يمحوه إلا الأخذ بالثأر والتصميم على المواجهة، فكانت غزوة أحد.
6: علينا أن نسيطر على المرتفعات، فهي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى الرماة التزام الجبل.
0: وتم اختيار 50 من الرماة، وشدد الرسول الوصية عليهم بألا يبرحوا الجبل سواء في النصر أو الهزيمة، فقال لهم: وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. دارت المعركة والتحم الجيشان، والرماة فوق الجبل يرمونهم، وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل، والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال.
7: انظروا، لقد انتصرنا، والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم.
0: فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل، التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، قتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه.

0: وشب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله. فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. وفر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وشفته السفلى من باطنها.
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة. وبالرغم من ذلك عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته.
3: لقد حاول اليهود اغتيال النبي في بني النضير،
4: ولقد نقض بنو النضير عهودهم مع المسلمين، ولا بد من إجلائهم عن المدينة.
5: يا حارث، أنت زعيمنا، فماذا أنت فاعل في أمر المسلمين؟
6: سنجمع السلاح والجنود ونؤلب القبائل على المسلمين ونحاربهم.
0: وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه.
7: يا رجال، هل أنتم على قلب رجل واحد في قتال محمد؟
8: أنا كنانة بن الربيع.
9: وأنا حيي بن أخطب. نحن زعماء بني النضير، كلنا معكم ونعاهدكم على قتال محمد.
7: وأنت يا طلحة؟
10: أنا معكم وبنو أسد وكل جزيرة العرب ضد محمد.
7: إذن هي الحرب الفاصلة.
11: نعم، هي الحرب. الحرب. الحرب. الحرب. الحرب. الحرب.

0: كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له.
1: ويحك يا كعب، افتح لي.
2: ويحك حيي، إنك امرئ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا.
1: ويحك يا كعب، افتح لي.
3: حبايب اف ام 93.7.
1: لقد جئتك بعز الظهر يا كعب.
2: وما ذاك؟
1: جئتك بقريش على قادتها وساداتها، وعاهدوني ألا يبرحوا أماكنهم حتى نستأصل محمدا ومن معه.
2: جئتني والله بذل الظهر.
4: لقد غدر بنا يهود بني قريظة، وقد اشتد الحصار علينا.
5: لقد تجمعت العرب على قتالنا، والمنافقون والوثنيون واليهود.
4: إن رسول الله قد وعدنا بالنصر من عند الله، وأن الله منجز وعده، فلقد رأيت رسول الله يدعو عليهم ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم.
6: لا أعتقد أن محمدا سيصبر كثيرا على هذا.
7: كل العرب من أمامه وخلفه لن يستطيع الصمود طويلا.
8: ارموهم بالنبال، هيا هيا.
0: وهزم الله الأحزاب بحوله وقوته، واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فزلزل قلوبهم، ثم أنزل عليهم الريح الشديدة فزلزلت أبدانهم في ليلة مظلمة باردة، فقلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وأطفئت نيرانهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل، وكانت ريح الصبا من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. وبعدها بدأ تأديب بني قريظة بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل حكم الله فيهم، وكان جزاء وفاقا لما فعلوه من خيانة النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد. وظلت قريش تكابر وتحارب المسلمين في كل وقت حتى وصلنا إلى الحديبية، وقال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا سرته وفرح بها، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فجمع أصحابه وقص عليهم رؤيا، وبشرهم بأنهم سيطوفون ببيت الله بعد طول غياب عنه، بعد 5 سنوات من الحرمان.
9: رسول الله يأمركم بأن لا يأخذ أحد منكم معه سلاح إلا ما يأخذه الراكب، فأنتم لم تخرجوا لحرب أو معركة، وإنما خرجتم معتمرين سلميين زائرين لبيت الله الحرام.
0: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا معه: أنتم خير أهل الأرض.
6: إذن فقد جاء غازيا يطلب القتال.
10: لا واللات والعزى، لقد علمت أنه لم يأتي إلا لزيارة الكعبة.
6: لا نأمن مكره ومكر أصحابه، فهو يريد أن يدخل عنوة إلى مكة.
11: يا رسول الله، هؤلاء بعض شباب قريش أتوا يهاجموننا متسللين من خلف كبارهم وأهليهم، فأسرناهم وأتينا بهم إليك لتحكم فيهم ما تشاء.
0: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفكوا قيدهم ويطلقوا سراحهم، وأخيرا أوفد المشركون سهيل بن عمرو ليعقد الصلح مع محمد. ولما رآه صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا وأيقن أن القوم أرادوا الصلح، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرض ما لديك، ما الصلح الذي تطلب؟
12: أولا أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمروا، على أن تأتوا في العام المقبل لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب. ثانيا، من شاء أن يدخل في حلفكم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. ثالثا، أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. رابعا، من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش، ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد.
13: ما هذا الذي جاء به سهيل؟ إن النبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية.
14: النبي سيعقد صلحا مع قريش.
12: يا محمد، لقد جئت أعرض عليكم الصلح.
0: فجاء علي بن أبي طالب، فقال النبي: اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم.
12: أما الرحمن فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم.
0: قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله.
12: يا محمد، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، بل كنا من التابعين. أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب اسمك واسم أبيك.
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله الكتاب فأراه إياها علي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي صلح الحديبية أكبر وأروع المثل على ذلك، لنتعلم من رسول الله كيف يمد يده بالسلام وكيف يحقن الدماء.
3: حبايب FM 93.7.
0: بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية،
15: لقد كان ليهود خيبر دور ماكر في تحرك الأحزاب،
14: فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا.
15: آن الأوان للخلاص منهم أيضا.
14: النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود.
0: هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر ما زالوا على غدرهم وكفرهم، وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس، أي الجيش.
16: أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له.
17: وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له.
0: وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت حائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، يفتح الله على يديه ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي، فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك.

0: بفضل الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملوك الأرض أيضا برسالات يدعوهم فيها إلى الله.
2: أيكم أقرب من هذا الرجل؟
3: أنا يا سيدي القيصر.
2: هل هو ذو حسب فيكم؟
3: نعم، فهو ذو نسب فينا.
2: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول إنه نبي؟
3: هو الصادق الأمين في مكة.
2: وهل تبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟
3: بل ضعفاؤهم.
2: يزيدون أم ينقصون؟
3: يزيدون سيدي القيصر.
2: وهل ارتد أحد منهم عن دينه؟
3: لا، لم يرتد أحد.
2: لو كان كلامك عنه صحيح فهو نبي، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي.
0: وعندما وصلت رسالته إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة، فلما قرأها مزقها، فدعا رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق.
4: غدا نقاتل الروم في مؤتة.
5: هذا قتال لا بد منه، فقد أشعل عرب الشمال الصراع بين المسلمين والروم،
4: وكذلك قتلوا سفير النبي.
5: سننتصر بإذن الله ولا شك في ذلك.
6: إن قريشا نقضت عهد الحديبية، أظن أن فتح مكة يبدو في الأفق. ماذا تقول؟ أتوقع فتحا قريبا بيننا وبين قريش. ألا تذكر سورة الفتح التي نزلت بعد صلح الحديبية؟ وبشرتنا بنصر قريب ففتحت خيبر، وبشرتنا بنصر بعيد فلعلها مكة إن شاء الله.
7: حبايب FM 93.7.

ما هذه النار؟ لكأنها نيران عرفة. إنه محمد وأصحابه. ما لها من أيام عصيبة على مكة وأهلها.

0: لا قبل لنا اليوم بمحمد وأصحابه وجيشه الجرار.
1: فتح الله لنبيه مكة المكرمة وعاد إليها منتصرا بعد أن طرده أهله منها.
2: لقد عفى رسول الله عن أهل مكة، فهم أهله وعشيرته.
3: أخ كريم وابن أخ كريم.
1: كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطعن الأصنام بعود في يده: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.

0: عز على الوثنية العربية الجاهلية بعد فتح مكة المكرمة أن ترى راية التوحيد تخفق في رحابها وأن تتحطم الأصنام التي كانت فيها.
1: أنا مالك بن عوف النضري سيد هوازن، أدعوكم لغزو محمد قبل أن يغزوكم.
2: نحن الأكثر عدداً والأعظم شأناً، ولن نهزم اليوم من قلة.
0: لقد اغتر المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً.
3: أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحداً منهم حياً.
4: ارموهم بالدماء. ارجعوا أيها المسلمون، ارجعوا والتفوا حول رسول الله.
0: حمي وطيس المعركة ورسول الله على بغلته في قوة وثبات.
2: رسول الله يرمي المشركين بحصيات ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.

0: لقد أيد الله نبيه بنزول الملائكة وألقى في قلوب المشركين الرعب.
1: صلى الله عليك يا رسول الله.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: حبايب FM 93.7.
0: لقد انتصرت على الفرس يا قيصر الروم.
3: نعم نعم، ولكن ما أخبار جزيرة العرب ومحمد ومن معه؟
0: تقول الأخبار من أتباعنا هناك إن محمدا قد عاد من محاصرة الطائف.
3: نريد أن نستحوذ على جزيرة العرب وأن نوقف زحف محمد.
0: سنجمع كل القبائل إلى جانب قواتنا الرومية.
3: إذن فاستعدوا جميعا.
4: وعندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش المسلمين، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك رسول الله وجعل يقلبها في حجره وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بل وجهز ابن العفان رضي الله عنه جيش العسرة كاملا، ودعا صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين يتصدقون بما يجدونه وإن كان يسيرا، وكان المنافقون يسخرون من هؤلاء وهؤلاء، فيتهمون أهل الغنى والبذل بالرياء والسمعة، ويتهمون الفقراء بأن الله غني عن نفقاتهم القليلة اليسيرة. ولقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشد 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأخرى.
5: سميت هذه الغزوة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين.
6: هناك عسرة في المال والماء والحر الشديد.
5: لقد ترك المنافقون الحرب ففضحهم الله.
6: والله متم نوره يا بلال.
4: في أثناء طريقه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إذ به يمر بالحجر وهي بلاد ثمود، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم أقنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم بلغوا مكان المعركة وكان الحر شديدا.
7: الحر، سنشكو إلى رسول الله قلة الماء في هذا الحر الشديد.
4: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس.
0: يا هرقل الروم، علمنا أن محمدا في الطريق إلينا.
8: لا أدري ما هذا الرعب الذي ينتابني.
0: ماذا نفعل يا قيصر الروم؟
8: أخشى أن يهزمنا المسلمون فتضيع هيبتنا بين الأمم.
4: وانسحبت جيوش الروم خوفا ورعبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى تبوك فلم يلق حربا، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر.
5: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتوي الحج.
4: وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، وكانت حجة الوداع. ويا له من مشهد عظيم ومهيب، حيث التفت كل قبائل العرب حول رسول الله للتعلم منه أمور دينهم.
9: اهتم النبي بتعليم أهل بيته والمسلمين مناسك الحج على شرع إبراهيم عليه السلام، وهدم كل أفعال الجاهلية، وقال: خذوا عني مناسككم.
4: وها هو يكمل بجوار غار حراء عند الصخرات من جبل عرفة، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم 130,000 من المسلمين يمثلون جزيرة العرب قاطبة، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدونه ويسمعون منه ويتلقون عنه. وكانت حجة البلاغ والوداع، وقد خطب فيهم رسول الله عدة خطب، ومنها خطبة عرفات والتي سميت بخطبة الوداع. فخطب في الناس وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء.